فلان اشترى سيارة مبروك مبروك كمان واحد عالشارع اما بعرفش يسوق معه رخصة اما في الواقع اليوم الاغلب تيوس لانه قوة العقل هي قد الفلوس فلان سبق مع الواقع الافتراضي مستغرب انه الحقيقة بعده مش راضي حاسس عرق السال عالفاضي كل حياته يسابق وصل للاخر قوة الوقت اكبر من كل خاطر يا ابن القاضي.